لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نكو أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خون تشيك أنجل أتشتاو بال لأوچنين نقابو قليتش أول ررابينكيل رخلال كتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا